مها ماما وصلني ويوصلني على مساجة لنامي عبدالله على مساجة ويوصلني أن يمر مسي ويوصلني سيسير يا ما في يوصلني ونيا وين يدي فتاتا بكا أبدا وهو يين وبو يين نوصل سوني بريئين Hey, where you're sitting?